0: وكينا بينهم تيكرنا كم كين إمام تكواي
1: نيكو وكين ترى بنا كيكرنا كم كين إنكاي يفني كنونا
0: يفكينا بابون تبم ما بيني نعيا كاوكينا يفكيني ساكينا بيم أكيد بست بوبتو

0: الثوره.
1: سباتي دهيرا ما انا سيفس فودافون يون سباكين ام تاتا نغوي الروم
0: كاكو بانا غوي الروم كاكو بانا غوي ما مثل نومينونا كاكو بانا غوي يري موني ننم كيتواري موني ننم كين يري كيتواري ام سيكريت
2: من نم تليفون كي بروتين تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دبوك Andrine, go back to the kitchen, broadband to the kitchen. You can't go on them,
1: Pentagra. In the one, they take it. Oh, needy sewer.